يعني بس هو بيقول كده بس يا ستي بيقول مونت كوزا بس عادي مي فيقول بس فتنو كده بيقول بس